0: Emsi Emsi pod najim ja mama Kantata li shawarma اسمحوا ما تنكو
1: يا عرفان وحياة عبوي هتواجه اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لو
2: هزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء اهسيه وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور مكرة
2: انت ما اخبط لك مكلا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي يا شاتا سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحياة ابوي حلفون حسي لك انت هنائي مع هذا حد بزقود اتلقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلفل شم بصل وحياة ابوي يا يوم يا مدين
0: طب ما كلا منشور

0: أجلوا أخلي تمزرون أحد
1: مزرون حداش
0: وحياتي راك لفني حدشاين كانيتي وطياش نياج الحجاج
1: حجاج
0: أنا مخير وحيات عبوي حجاج حلفان وحيات عبوي أيام يا مدين يا مزرون شليش لعسبيشتك
1: نعم
0: طرنا قولون شلو مستوفي في مزلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتني زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم أحد خيم أحلو ولا بيش الخير هيك مو معبر حصيا يا
1: ابويا يوم يوم اما المنتر ادياسي وحلفنه بندب عتسبني بش المنطقه بتعسك
0: يعني يعني لو عتسبني
1: انت عتسبني اخشاب انا رويش عتسبني اما انتوا في سكريزا
0: هو خليل لا ثماني خليل يعني كريزا
1: تدع لي خشين دين كريزا تخاك دين كريزا تو
0: لا انت كمكين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
1: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لا انا ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر يا سلام
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول على اوتا يلدش له لك تا قيمة
0: لما شي على اوتا يلدم وفراحة يلدم الشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
0: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع منك شوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: يو بحد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتلو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
0: بو
1: مخرسم
0: بو مكلل
1: بو مكلل
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: مكشا
0: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
2: ما عيني
0: عيني سويسا
2: اهلا سويسا
1: زي ما انتشور ورسالة دبرت خبيسة عينيان
0: ريح الفون هني دبرت عم سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوفر
0: ايزي كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار خير يوفر
2: يتجمور يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبيه
2: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معيز كمو عبيه سريع الفار انا رسلت بيرت خفاع مع حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
2: איזה
1: عايز وخلت اسبيس
2: ايه اسبيس ايه ده اسبيس
0: انا اللي بقطع مش وشك
2: מה דיברתם אתם?
3: אני אמרתי לו, תדע לך, העד שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
4: שתבוא אצלי.

0: ده جام كان أحينه سامي كبر على عمره حلم غينه كيبس اكسترا شت عمرك اسم الشباخ
1: وترنجول هدو نخمان اخ جنتيلا